وجه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سماد من محمود الذي وعده.